حيوانو بريفان قوتي جل من كدو مكي حنا كانوا لا كرديا شفاري جرى قوتي حاجة هوا قيسخانا يا بريفان انا يا تريانا يا جنكانا حكى دايكا تقول

0: Bazen Samra.
1: Premen kurutu çift yiyici. Aslında abi Samra az raş olma yani.
2: أجد جهلي من حاد بمهرم طفي طوزي ملك
3: نو بنك بنك شمال

معلوله وكيكي جلاميتي شوحاس كريات ويجي هاديا سبي القيطانة خضاني باسكو قيطانة او ياري خاتينو تشعب رانكي

يا خداي تو كريمي تو دعيمي تو رحيمي تو ملك دار شد عزيمي عنزل دار دم قديمي يا خداي حبتي يدم اللتا تبر رحمي قرتي حب سيارة بريد الريا بلنغازة يسيرة لبي الريا بيرا با بيرا مجبيرا عزيمين عنزل دار دم قديمي يا خداي حتي يدم اللتا تبر رحمي قرتي حب سيارة بريد الريا بلنغازة